أحمل إن كان كم ذهرون كهنا أحمل إن كان ذات يوسف صديقا رحمنا إن كان كم ذهبيد ملكا مشيحا رحمنا إن كان كم ذهبيد نحاس قنا رحمنا إن كان صلوته دي شلومو ملكا رحمنا غمنا

غير اللي ما لا عمرين وحريس يقول لاوني وعمرين أدوناي بل قال لي ما لا عمرين يقول لي سيقول لاوني وعمرين هموني ما لا عمرين في إسرائيل بصرات أمو مالو تمعوني.